0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، عاداك عدا الدين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر.

استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

0: الهدى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش.

0: عائشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأرحمك وأرحم صغارنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحيين منهم وأموالهم من كسب الدنيا والدين إلى يوم القيامة ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا أجرها وتقنا بعدها واغفر لنا ولها وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.